تقيق ملي نزاني مبرا كل خده بس كل بتك ببره مالا عبد المجيد تسمام ما خاين دربك بقال بشوفه باب ابراهيم ربني هذا بس لا بري خلنا كما خا حزن خبا بجنب قيم حمد الشعب ليس عشيرته من هذا حيفا من هذا كشنا مرا كشريا مرا مرنا بري خدا يدر

من نزاني مو برا كلا خنا بس كلا بتي كيف برا مالا عبد المجيد تسمع ما ما خوي دربك بردال بس مالا بابو ابراهيم ربني ما وجه سر بس برا خنا كما خا حذر خبا بج مخت محمد شعب رئيس بلدي من ادغ مال خنا بو حيفا من اهل كشنا مرا كشريا مرا مرنا مرا خدا ادرد مزنا ودرد ولد بابو قادس بحنا سر بخالي كشكاكو

سبرا دلي مخلب واشق مال وحال وتملي دنيا لك وازربني خدي بماشق تشريني تخشمي برخي بتوا اسمري أصبح راجات ورابة بس بنجي مال خرابو تسير بكلا